يونا بوت كي فانونغ كذا شاغتو ينك أتورو كراديو من داناف أغريدو سرينت تيسان هارو موراتو تيسان هارو مورار من تيك ميهودو انكرستر مجرنيافو أداشو كاروز.